0: استيقظ يا ميمون، استيقظ. استيقظ يا ميمون، استيقظ. لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك.
1: اتركيني يا حلاس، أريد أن أنام قليلا.
0: لا تكن كسولا يا رجل، لا تكن كسولا. لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها؟ بصيد وفير.
2: سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية آيلة.
0: عندما تعود بالأسماك الكبيرة ونبيعها، أريد أن أشتري حليا جديدة أتزين بها. ها؟
1: ألا يكفيك كل هذا الذهب؟

0: أين ذهب السمك يا عمون؟
1: لا أدري يا كبير الصيادين، ربما نحتاج إلى أن نبتعد أكثر في عرض البحر.
0: أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ. هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟
1: فحصتها بنفسي قبل الإبحار.
0: وما المشكلة إذن؟
1: ربما صاد سمحون السمك كله.
0: اقتربوا من قاربه لنرى كيف تسير معه الأمور.
1: العاصفة تشتد، أقترح أن نعود إلى الشاطئ.
0: قلت اقترب من قارب سمحون، نفذ الأمر.
1: اتجهوا شمالا إلى قارب سمحون، اتجهوا شمالا.
2: كيف لا تظهر سمكة واحدة؟
3: هذه إرادة الله يا شمحون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله.
4: نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟
3: هذا سؤال لا يليق. الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا، إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال.
4: لماذا يقترب منا قارب ميمون؟
3: كل الأحوال.
4: لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟
3: لعله يحتاج إلى مساعدة. مرحبا بك يا شيخ الصيادين.
0: أتسخر مني؟ إنني لم أصد شيئا.
3: وأنا مثلك.
0: لا أصدقك.
3: أنا لا أكذب يا أخي، العاصفة شديدة، هل نعود إلى القرية؟
0: عد أنت، لن أرجع إلا بصيد وفير.
3: قل إن شاء الله يا ميمون.

0: أهلا بك يا حلاس في كوخي المتواضع.
1: لن أطيل عليك في الكلام يا أختي. أنا أحتاج في الحقيقة إلى قليل من المال.
0: تعرفين ظروف القرية يا أختي، لقد عادت كل مراكب الصيادين خاوية، الكل يعاني نفس الأزمة.
1: أعرف، ولكن أولادي جوعى.
0: إن لدينا طعاما يمكن أن نقتسمه.
2: هل أنت جدة؟
0: بالتأكيد، نحن جيران وأبناء قرية واحدة، ويجب أن نتكاتف في الظروف الصعبة.
1: سوف أرد لك قيمة هذا الطعام وأجزل لك العطاء عندما ينجح زوجي شيخ الصيادين في اقتناص أكبر الحيتان.
0: ألا تفكرين في بيع قطعة من حليك إلى أن تنفرج الأزمة؟
2: ما هذا التدخل في شؤون الآخرين؟ ها؟ الحسد رذيلة يا أختي، فتوبي إلى الله.
3: هذا نار في يوم السبت.
4: وما المانع؟
5: هذا

0: حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت،
1: ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة.
0: هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله.
2: لن أترك هذا المكان الدافئ. أنت لست قائد مركبي لتأمرني يا سمحون، يأمرني فقط شيخ الصيادين ميمون.
0: كما تحب. وأنت يا شمحون،
1: قدماي تيبست من البرد يا سيدي، لا أستطيع النهوض، سامحني.
0: ليسامحكم الله، أما أنا فسأذهب إلى المعبد وأدعو ربي أن يزيح عنا البلاء ولا يعاقبنا بما يفعل السفهاء منا.

0: ميمون يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟
1: اليوم السبت يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟
0: الرجال سيذهبون جميعا إلى المعبد للصلاة طالبا للرزق.
1: أنا أتعبد هنا وأنا نائم.
0: معك حق، نوم الظالم عبادة.
1: هل قلت شيئا؟
0: أنا؟ لا، كنت أدعو لك بسعة الرزق.
1: بدلا من الدعاء عدي لنا طعام الإفطار.
0: من أين؟ لا يوجد في بيتنا كسرة خبز.
1: توجد بعض الكسرات في بيوت الجيران.
0: لقد تسولت منهن جميعا، أصبحن يغلقن الأبواب في وجهي كلما رأينني قادمة.
2: انظر انظر يا شمخون، انظر.
3: لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟
2: إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله. هيا بنا هيا بنا لنصيدها.
4: هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت.
2: نعم نعم تذكرت، ولكنها فرصة.
4: وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة.
2: إننا جوع وفقراء، فقراء، ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم.
3: هل تظن ذلك؟
2: ما رأيك أنت؟
5: اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمر الشريعة.
6: ما أجمل المنظر في هذا المكان.
7: رغم أن المياه ليست شديدة العمق، ولكنني أرتاح أنا أيضا هنا. ترى لماذا؟
6: لا أدري، أجد نفسي أتحرك إلى هنا في ليلة السبت، وذيلي يدفع الماء بسرعة وشوق، كأنني ذاهبة إلى حفل عشاء.
7: وأنا أيضا، وبعد أن ينتهي يوم السبت أجدني قد كرهت المكان وأحاول الفرار منه بأقصى سرعة إلى أعماق المحيط.
6: نفس ما يحدث لي بالضبط، هل لديك تفسير؟
7: لا، ولماذا أبحث عن تفسير؟ لقد تعودت أن أفعل ما يحلو لي دون معرفة الأسباب.
6: معك حق، التفكير يضر الصحة.
7: هيا بنا نبتعد، الشمس تسقط في الماء.
2: أين ذهبت الأسماك؟
8: وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟
2: لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء.
8: لا أفهم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر.
2: هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟
8: لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح، ولا سمك هناك.
9: أحسنت التعبير يا سيدي.
0: إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟
4: الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع.
8: هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا.
5: اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولات الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا.
8: هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من الغدر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم.
10: ما معنى هذا الكلام؟
8: سوف نرى، سوف نرى.

0: لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟
1: حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام.
0: كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟
1: نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟
0: معذرة، لا أفهم قصدك.
1: سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان.
0: لكن الصيد محرم يوم السبت.
1: لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر.
2: وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي نفس الوقت نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع.
0: رأي عظيم، ولكننا سنحتاج إلى عدد كبير من الرجال لنصيد أكبر كمية من الأسماك.
1: إياك أن تفكر في الاستعانة برجال سمحون.
0: شمخون وباقي الرجال ولاؤهم لمن يطعمهم. المهم، متى نبدأ التنفيذ؟
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.
4: كان تحريم الصيد في يوم السبت نصا صريحا واضحا في شريعة أصحاب السبت، لكنهم تحايلوا عليه. قالوا سنلقي الشباك في يوم السبت ونحبس فيه السمك، ثم نسحبها من الماء في يوم الأحد. يظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنرى أين قادهم هذا التدبير وكيف كانت عاقبة أمرهم غدا إن شاء الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: الله يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع، لك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود والكرم ولك الأمر وحدك لا شريك لك، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم بحق محمد وآل محمد اغفرني وارحمني واكفني واقض ديني ووسع علي رزقي، فأنت ترزق من تشاء بغير حساب، فارزقني يا رب وأنت خير الرازقين.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحل بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصائب الدنيا. يا الله يا الله، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وهب لنا من لدنك قرة أعين. يا من إليه يلجأ العباد في المهمات، وإليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والمخفيات، يا رب يا رب الخلائق والبريات، ويا من بيده ملكوت الأرض والسماوات.

اللهم اجعلني هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاه فأجبته، وتجاوزت عن خطاياه فرحمته. اللهم جد علي بكرمك وفضلك، واخطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين أحببتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك،

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بمكة، يعيش كما يعيش الناس، ويأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويلبس كما يلبسون، ويشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، وفي شغلهم وفراغهم، وفي كل ما تمليه ظروف الحياة من حرب وسلم، وبناء وهدم، وصلح وخصام.
0: غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن كل الناس في بيئته بطابع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فعصمه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أترانها وخبائثها، فكان صورة للتكامل الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يفعل وما يدع.
1: كان صلى الله عليه وسلم شابا فيه حيوية الشباب، لكنه لم ينزل إلى ما ينزل إليه الشباب من لهو وعبث، ولم يكن يرضى لنفسه أن يهبط إلى المستوى الذي يدنس رجولته وينافي كرامته، فقد كان في مكة بيوت كثيرة للهو والخمر والغناء والسمر، وفيها العبث والمجون وكل ما يرضي جموح الشباب من لذة ومتاع.
0: وكان للشباب في تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى لها أرجلهم، إلا محمد بن عبد الله، فقد عزف بطبعه عن كل ذلك، وتعالى بنفسه عن كل الأماكن حيث مواضع الخسة ومواطن الريبة،
1: فما رؤي قط لاهيا ولا عابثا ولا آثما ولا فاحشا ولا معاقرا خمرا ولا مدنسا في نزوة من نزوات الشباب الجامحة، بل اتسم طبعه بالجد والعفاف والوقار والكمال، مع سماحة بالطبع وطلاقة في الوجه وحلاوة في اللسان، جعلته محببا إلى كل من يعاشره أو يحادثه أو يلقاه.

0: وعرف له أهل مكة هذا الخلق فأحبوه وأكبروه ولقبوه بالأمين لما عرفوه فيه من صدقه ووفائه ونصحه، وعرفوا فيه كذلك أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يغش ولا يخون، كما عرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجاحة العقل وعلو الهمة والزهد في الدنيا، كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم القلب كثير التواضع.
1: وهكذا عصم الله رسوله من كل الموبقات وطهره من كل الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم ولم يعبد وثنا قط، ولم يشارك قومه في تقديم القرابين لآلهتهم الكاذبة التي كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويقيمون لها المواسم والحفلات، فلم يمس صلى الله عليه وسلم صنما طوال حياته، وكان يشارك قومه فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم. حرب الفجار.
0: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وهي حرب قامت بين قريش وهوازن وسميت بالفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، وكان يجهز النبل لأعمامه للرمي بها، وقد استمرت هذه الحرب 4 سنوات. حلف الفضول.
1: على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول.

0: بعد 4 أشهر من نهاية حرب الفجار، وكان هذا الحلف أكرم حلف وأفضله في الجاهلية، فقد تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته.
1: شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة فاشتراه منه العاص ابن وائل السهمي ورفض أن يعطيه ثمنها، فذهب صاحب البضاعة إلى بني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم فلم يكترثوا له ولم ينصفوه، فصعد جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وكان الناس قد خرجوا إلى أسواقهم، ونادى أهل مكة جميعا يستصرخهم لرد ظلامته، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع حلف الفضول وتعاهدوا على ما ذكرناه، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق اليمني وردوه إلى صاحبه. المشاركة في بناء الكعبة.

0: شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره، وكان أهل مكة قد أرادوا أن يجددوا بناءها بعدما أصابها سيل صدع جوانبها وهدم أركانها وأوشكت على الانهيار، فاشترك في ذلك رجالهم ونساؤهم واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس،
1: وتقاسموا العمل فيها، فأخذت كل قبيلة جزءا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تقع بينهم لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحتكموا بينهم في هذا الأمر إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد، فرضوا وقبلوا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ففرحوا لرؤيته وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد.
0: كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بسداد الرأي وصواب الحكم، فلما أخبروه بأمرهم فكر قليلا ثم أخذ رداءه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر ووضعه عليه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه ثم بنى عليه، وبذلك وقى الله قريشا شر حرب كادت تؤدي بهم.

0: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة.
1: أعزائنا المستمعين، كانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتعطيهم نصيبا من الربح لقاء جهدهم وسفرهم. سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق من أمانة وصدق وعفة، فأرسلت إليه تطلبه للخروج بتجارتها إلى بلاد الشام، وأعطته ضعف ما تعطي غيره من الرجال. الخروج بالتجارة.

0: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث لم يكن لأهل مكة عمل سوى التجارة، حيث الصحراء المقفرة التي لا تنبت شيئا. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى بلاد الشام، وكان في 25 من عمره، وأرسلت خديجة معه غلاما لها يسمى ميسرة. أعجب ميسرة لما رأى خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع حدث سيدته خديجة بما رأى وسمع.
1: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فباع تجارته وابتاع غيرها، وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة. ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة، وخديجة تنظر من غرفة عالية لها في مكة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تكسوه المهابة والجلال. فلما دخل عليها وأخبرها بخبر التجارة وما ربحت، سرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند خديجة، وترك خلفه ميسرة يقص على سيدته من شأن محمد تفاصيل ودقائق عن أخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة، فأعجبت به أشد الإعجاب. الزواج المبارك.
0: لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره من قبل، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر له. وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال منذ وفاة زوجها أبي هالة، لكنها رفضت جميع من تقدم لخطبتها لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسلت خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه للزواج منها، فمثل محمد تخطبه النساء. ذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي. فقال: فأنا أفعل.
0: أعلمت خديجة أهلها فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، وكان عندها عمها عمرو بن أسد، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورحب. ثم تم الزواج، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
1: كان زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة زواجا موفقا سعيدا، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، وكانت خديجة نعم الزوجة، وعاش مع الزوجين هانئين حتى إذا أكرم الله محمدا برسالته كانت خديجة له عونا وسندا وحصنا يعتصم به من حوادث الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف والقوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب، فصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفره الناس، وأغنته بمالها وغمرته بإخلاصها، وملأت قلبه رضا وطمأنينة.
0: رزق الزوجان الكريمان بالبنون والبنات، وكانت كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فولدت له القاسم أولا وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت عنه 6 أشهر ثم لحقت به.
1: بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة بعد وفاتها، فقد روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.

0: وفي رواية البخاري تقول عائشة: فلربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لقد تركت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر، ولهذا امتلأ قلبه بحبها وبقي وفيا لذكراها. وقد عرف الله عز وجل لخديجة قدرها فحياها من فوق سبع سماوات، وبشرها على لسان جبريل ببيت من لؤلؤ في الجنة يسوده الهدوء والسكينة وتخشاه السعادة والطمأنينة، جزاء على ما أسبغت على حياة رسوله من راحة ونعيم، وما أمدته به من أسباب العزم والقوة، حتى استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحاً.

معهد الإلفي. ويا جنة الفردوس دانية الخطف، فكم

يصفي الود فيها لمن يصفي بشر.

العطف فشتتنا غيب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة.

أكوش الهوى ونحن نشاء ولا نمل من الرشف ولم تجري ولم نأتي أحداث الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة الهوى

يا رب على أحبتي بعدهم، فذكرتني قبر البتولة

بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا، سبب نزول الآية الكريمة أن المشركين كانوا إذا جابوا ذبائحهم إلى الكعبة من بعد ما يذبحون الذبيحة يأخذون دمها، يتصورون أنها ما تصل إلى معبودهم إلا إذا لطخوا معبودهم بها، يعني يشيلون الدماء يلطخون بها باب الكعبة أو يلطخون بها الصنم. المسلمين لما صارت قضية الحج وشرع الله عز وجل الحج وشرع ذبح البدنة سووا، قاموا يردون يقلدون المشركين عينا، يأخذون الدماء يردون يطلون بها الكعبة. نزلت الآية الشريفة تنهاهم عن ذلك. زين، أولا عندنا مقدمة عن الموضوع بعدين نعود إلى سبب النزول. هاي مسألة النذور والضحايا والبدنة، يعني التشريعات اللي إلها علاقة بالذبح، يعني مثلا واحد ينذر ذبيحة أو يذبح ذبيحة بالحج أو بالعمرة مثلا، هذا اللون شنو دوافع؟ يعني اختلفت أقلام الكتاب به، شنو الهدف من وراءه؟ أكو رأي نظرية عند بعض الكتاب أن الإنسان قبل أن يكون إنسان كائن عقلي هو كائن غرائجي. شلون يعني كائن غرائجي؟ يعني احنا عندنا أكو أشياء مشتركة بيننا وبين الحيوان، أقسام الحيوان، فصائل الحيوان. الإنسان حيوان ناطق، حيوان نعم يشارك الحيوان بالجنس ويتميز عنه بأنه مفكر، ناطق يعني بمعنى مفكر. جن فالإنسان عنده نفس الغرائز اللي موجودة عند الحيوان. الحيوان غريزة من غرائز، غريزة من غرائز الحيوان أن يصل إلى طعامه بالمخلب وبالنار. الحيوان نعم بالمقاتل يأخذ طعامه، يخمش قاتل يجرح ويأخذ. واحدة من غرائزه أن يتناول طعامه بهذا اللون اللي يفتقر به إلى ظفر ويفتقر به إلى نار، وكأنه يلذ لمنظر الدماء، منظر الدم يلذ له. جن احنا عندنا الناس طبعا المفكرين صنفين، صنف مسلمين وصنف غير مسلمين. غير المسلمين الملاحدة مثلا أفرض أو العقائد الأخرى، يقول لك أن الإنسان تطور منها الحيوان لكن ظلت رواشب بعض الغرائز عنده. هذا يحتاج أن يفرغ هالمحتوى الاعتدائي اللي عنده، يعني هالنزعة اللي يشتهي بها يشوف الدم، يشتهي بها يشوف الجسم المذبوح قدامه، عملية تفريغ، يفرغون هالمحتوى منه بدل ما يعتدي على الإنسان يتوجه للحيوان. فعملية امتصاص، امتصاص لتفريغ هذا المحتوى. حتى بعض الكتاب المسلمين يميل إلى هذا المعنى، يميل إلى أن تشريع الضحايا الإسلام لما إجى مو معناه بيومين خلص الإنسان من رواشب الجاهلية، لا، ظلت رواشب الجاهلية عندهم مدة طويلة. حتى في إحدى الغزوات جماعة كانت أكو شجرة اسمها ذات أنواط، المشركين كانوا يذبحون تحتها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا للنبي اصنع لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. قالهم النبي هذا المعنى شنو داعيكم انتم الى تقليد المشركين؟ حاجتكم الى هذا شنو؟
هذول كانوا بعد الرواشب موجودة في نفوسهم، يعني تحتاج مدة طويلة يلا تروح الرواشب. ظلت جملة من الأمور اللي عالجها الإسلام، عالجها ووجد مشقة في القضاء عليها. أكو كثير من العادات الاجتماعية، من الممارسات، من بعض التطبيقات في حياتهم، إجا الإسلام عالجها وحدة وحدة وتعب، تحمل مشقة في سبيلها. مثلا بنت ما كانوا يورثوها، شنو معنى نورث بنت هاي؟ لا تشيل سيف ولا رمح ولا تقاتل، على شنو نعطيها ميراث؟ مثلا نظرتهم إلى المرأة، والنظرة إلى المرأة إلى الآن تشبيك، يعني شوف القرآن، ولذلك دائما يأكد الصائمين الصائمات، المنافقين المنافقات، والصالحين الصالحات. تريد يجعل المرأة دائما في مكانها الصحيح، زين، فتتأمل دائما القرآن الكريم يحطها بمكانها الصحيح، لأن ذولا عاشوا. إذا واحد من عندهم يجيب اسم المرأة يقول الله ينزهك يجلك عن طريقها، ما شكل ما هي إلى الآن، شبيك أنت حتى الآن يعني. فذول عندهم أنماط عجيبة بقت من الجاهلية، من آثار الجاهلية. وايا الإسلام عانى معاناة شديدة، وايا الإسلام عانى معاناة شديدة حتى يخلصهم من عدها، من هالرواشب. فهل معنى الذبائح، الذبائح اللي أمر بها، يقول تفريغ لهالمحتوى الاعتدائي الموجود في نفس الإنسان، ينقل بدل ما الإنسان يتحول إلى وحش يعتدي، يسلك سلوك اعتدائي. لأن أكو بعض الناس منظر الدم يعني ينتعش به، الدم يعني ينتعش به، يلذله يعني نبه وحش عينا. مثل ما الوحش إذا شاف منظر الدم يرتاح إليه، هذا يرتاح إليه. فمحاولة لتفريغ سلوك الاعتدائي، هذني الضحايا أو النذور، شرعت لهذا الهدف. هذا رأي ثاني. لا، يقول أن هذا بهدف اقتصادي، أو بالأحرى بهدف إنساني. شون يعني هدف إنساني؟ يقول لك يعني كثير من البيوت اللي ما يصلها لحم، كثير من الأسر اللي ما

كانت عندها قدرة على أن تشتري إلى بيتها لحمة. فهذا لما ينذبح ويوزع على البيوت الفقيرة بيفت لون من الإنعاش. يعني أنت لا تقيس مثلا نفسك، إحنا مثلا في مدن الحمد لله غنية الله منعم عليها، اللحم عنده ما إلى خلق يأكل ما يشتهي، لكن أكو ناس أصلا بناء من السعادة أن يأكل لحمة يومية يوم مرة أو يوم بالسبوع مرتين أو ثلاثة. مو تصور يعني موجودة شعوب إسلامية جائعة بائشة. وزين الحمد لله شوية بالأيام الأخيرة قاموا هاي لحوم الأضاحي شوية ينقلوها أو يعلبوها يودوها، ولا شانوا يشيلوها يذبوها بالتراب. هالطاقة هاي هالضخمة الملايين من الذبائح كانت تنذب يجي بالتراب حتى الآن، يعني إلى الآن مو كلها يعني مو بكامل طاقتها، لكن زين أكو بدايات شوية مشجعة إن شاء الله تتطور أكثر. المهم أن الإسلام عندما شرع هذا المعنى في مناسبات متعددة، لما شرع في مناسبات متعددة بطبيعة الحال هذا وسيلة من وسائل الترفيه على المجتمع، وسيلة من وسائل نشر الخير الإحسان إلى الآخرين، تنقل إلى بيت شيء من الطعام المحبب له واللي ما عنده في ميزانيته قدرة على شرائه. هذا رأي ثاني. رأي ثالث، لا احنا عندنا روايات تقول ان هذه النحائر يحشر الانسان يوم القيامة راكبا عليها. نبه لي شوية. ولذلك انا شفت بعض الكتاب يقول هاي من رواسب الجاهلية. الجاهلية كان اكو عندهم عقيدة. شنو هي العقيدة؟ جاهلية عندهم عقيدة إذا واحد احتضر ساعة النجاح قبل ما يموت يوصي ابنه يقول له جيب راحلتي، الراحلة اللي كان يركب عليها، جيب الناقة هاي راحلتي اللي كان يركب عليها، اذبحها انحرها على قبري، من بعد ما ادفن انحرها على قبري وذب دماءها على القبر حتى يوم القيامة ما امشي على رجليه، أحشر راكب عليها. وأدبهم وآثارهم نصوصهم الأدبية تنص على هذا. احمل أباك على بعير صالح وثق الخطيمة إنه هو أقرب، لا تتركن أباك يحشر خلفكم تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر أركبها إذا قيل أركبه. فيقول أن هذه بقية من ذيك العقيدة، لا وبقية ما لها علاقة. الشاكو التقوا ببعض النظريات. أولا قد تكون هالعقيدة بيها لون من التحوير ومأخوذة من ملة إبراهيم الخليل مثلا، أو من الأديان رواشب الأديان اللي كانت بالجزيرة العربية. ثانيا دولة كانوا إذا ذبحوها ما ينتفعون بلحمها، إيش ذبوها، لكن النحائر أو الضحايا الإسلام عندما أمر بالذبحها أمر بأن توزع لحومها، تنعطى لحومها إلى جهات متنوعة، والإنسان يستحب أن يأكل من عدها أيضا. زين، فتختلف هاي النظرية عن ذيك النظرية. عملية النحر، عملية تقديم هالذبائح، عملية هالقرابين، هذه كانت عند الإسلام وجهتها وجهة نظرها تختلف عن وجهة نظر المبادئ الأخرى أو النظم الاجتماعية الأخرى. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تنبه لي شو تقول؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هاي شنو معناه؟ هذه أكو بي نقاط. النقطة الأولى، هاي الآية تريد تبين للناس بأن الله عز وجل ليس بجسم. مو أكو بعض حتى بعض المذاهب الإسلامية يعتقدون أن الله جسم يرى. مو أكو روايات تقول أنه قاعد على العرش وأخذ العرش يئط من تحته. يئط يعني يعيط. نبه لي شوي زين. بعدين وشلون وقاحة يرون هذا ويقول الشيعة مجشمة. احنا المجشمين وين؟ احنا عندنا رواية تقول احنا الله جسم يرى. احنا نقول ان الله يمد رجله يوم القيامة
إلى جهنم، فتقول جهنم كأنما كل ما يذب بها ما تنترش، بعدها فارغة، هل امتلأتي هل من مجيد؟ هي يقول فظل هذه فارغة ما تمتلئ إلا الله يمد رجله يحطها بها، فإذا مد رجله تقول قطني قطني، يعني خلاص امتلأت أنا بعد كافي، ما أحتاج. زين رجله يعني عنده شاق، يعني عنده رجل، بعدين ما أعرف ليش الله عز وجل يعني ما يمكن يترش حجارة يدب بها شدم، ليش مد رجله؟ ما أدري أنا، ما أعرف شلون الحكي هذا، أتحكي ما شلون الله. مصيبة ما تقدر تحشي بالصحاح، يسوي له على أي حال. المهم أن الله عز وجل يريد ينبههم، يقولهم اللي يحتاج للدم وللحم ياهو جسم، ها يعني احنا لما ناكل اللحم وين يروح؟ مو للمعدة. يعني اللي يحتاج الى الدماء واللحوم هي الاجسام، الجسم هو اللي يحتاج الطعام، يحتاج الاكل، يحتاج الشراب. الآية تقولهم الله عز وجل لا يحتاج الطعام والشراب لانه ليس بجسم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، مو جسم حتى يفتقر الى الطعام، مو جسم حتى يفتقر الى الشراب. اللي يفتقر الى الشراب الفقير الجائع، لان اذا كان الباري عز وجل يفتقر الى الطعام والشراب معناه فقير، والله عز وجل يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الغني غني مطلقا، العبارة بها اطلاق، غني عن كل شيء، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج طعام، ليس كمثله شيء، حي قيوم، الحي الذي لا يموت. نعم خلافنا تماما. اذا احنا ممكنين الله واجب الوجود، واذا احنا فقراء الله غني، واذا احنا محدودين الله عز وجل غير محدود، وهكذا. فالآية تريد تهذب مداركنا، تعلمنا أن الله عز وجل ليس بجسم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هاي وحدة. اثنين، الآية الكريمة تريد تعلم العباد، تقولهم أنتوا جايبين الدم تملطخون به الكعبة، الله عز وجل طاعتكم أو معصيتكم لا تزودها ولا تنقصها، مصلحتها إلكم. انت عندما تسوي ذبيحة لوجه الله، عندما تذبح الذبيحة لوجه الله عز وجل وتوزع لحومها على الفقراء، بطبيعة الحال انت راح تنفع مجتمعك، الله ما راح يأكل من عده، ما يهم طاعتك، الطاعة لك والمعصية عليك، فلا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. زين الشاب المناسبة ما طول أنا مريت هنا، أكو إحنا عندنا أحيانا ننذر أن هذا ذبيحة للحسين سلام الله عليه مثلا. زين شنو هدفنا من عدها؟ أولا الذبيحة لوجه الله عز وجل، أنا جاي أنظر لوجه الله، هاي الذبيحة أهدي ثوابها عن روح الحسين، كأي إحسان أصنعه وأهدي ثوابه لمن أحب، أهدي ثوابه للحسين، هذه شنو ذبحت على غير اسم الله عز وجل؟ أنا جاي أستقبل القبلة وأقول بسم الله وأذبحها وأوزع لحومها على الفقراء وأقدم طعامها، ويجوا يستفتوه، شو تقول شيخنا بهذا الذبيحة اللي دول يذبحوها ويأكلون منها يوم العاشر؟ يقول لا، هذا ذبح لغير الله، هذا أهل به لغير الله، ما يجوز أكله. شي خلص يا أخي، هاي مورثة. أي والله ما يمتى تخلص ما أدري، ما أعرف يعني. ما أعرف، لأنه ماكو واقع، ماكو، لو أكو واقع كان خلصنا منها، لكن واقع ماكو. يعني لو واحد شوية يضع نصب عينيه مصلحة المسلمين، يضع نصب عينيه، هذا شهيد شباب أهل الجنة، أنا دي أذبح ذبيحة لله عز وجل وأقول هذا اللحم عن روح الحسين سلام الله، هذا الطعام ثواب للحسين. زين شنو الإشكال اللي بيها على العموم؟
فهو كل فعل يقبل التأويل. أنا ذاك ديش الصورة اللي في ذهنك ما عندنا، ما موجودة عندنا، إحنا ما عندنا، ما نذبح لغير الله عز وجل، نذبح لله وبسم الله. أعود إلى الآية. إذن الهدف الثاني، القرآن الكريم يريد

يعني مثل، خل أقرب لك المعنى. لو فرضنا فر التلميذ بالصف يقول للأستاذ مثلا: أنت شنو اللي يسرك مني؟ يقول له مثلا: اللي يسرني منك نجاحك بطلب العلم. إذا شوية ذبيت روحك على طلب العلم هذا سروري منك، هاي أديتي منك. هاي هم كذلك من هالنوع، يقول: يناله التقوى منكم، يعني المتقي منكم الله عز وجل يفرح له، يفرح بطاعة عباده، لا الافتقار، لكن لأن الله هو محض الخير ويحب الخير لعباده. شايف؟ فيناله التقوى، يعني الإنسان إذا اتقى الله، اتقى معاصي الله بإطاعة أوامر الله، هذه التقوى هي التي تصل إلى الله. ولكن يناله التقوى منكم، كأنه يريد يهذب ضمائرنا، يريد يقول: خلوا عملكم لوجهي، اتقوني، إذا اتقيتموني هذا هو معنى رضاي عنكم، هذا هو اللي ينالني منكم. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده، ويفرح بعبادة من يعبده مع عدم افتقاره لذلك، مع عدم افتقاره لذلك، لكن يريد للعباد الخير. ولكن يناله التقوى منكم. جن الآية الكريمة من بعد ذلك انتقلت إلى معنى آخر. شنو المعنى الآخر؟ قالت: كبر الله على ما هداكم. التكبير هنا وين؟ عند ذبح البدنة. الفقهاء يختلفون أن عندما يذبح الإنسان البدنة يحتاج إلى لفظ التكبير يقول الله أكبر، يولا يكفي يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أو لا مطلق ذكر الله ولو بصفة من صفاته. زين، ثلاث آراء. رأي يقول تكبير، يريد التكبير بالذات، لما يريد يذبح البدنة لازم يقول الله أكبر. ورأي يقول لا، بسم الله الرحمن الرحيم كفاية. ورأي يقول لا، مطلق ذكر الله عز وجل، مطلق ذكره وصفاته كافي. وأكو بعضهم يجمع بين التكبير وبين التسمية، إذا أراد يجيب الذبيحة كل ذلك تنقية للضمير حتى لا تصير شائبة من شوائب الشرك، لأن المسلم يذبح على اسم الله ولوجه الله عز وجل. أنا لما أقول بسم الله أو أكبر الله يعني امتثالا لأمره، يعني أذبح فيما أمرني الذبح به، إما وجوب أو استحباب. فلا تبقى عند مسلم شائبة شرك، ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين، مو رأسا. أنا لما أشوف لمسلم يذبح ذبيحة رأسا أنا أتمسك بظاهر من اللفظ وأوزع بها الكفر شلون ما أريد، مو الشيء. الواقع الفقيه المسلم اللي عنده علم، اللي يحمل دعوة إسلامية، لازم يحط ايده على ضميره، يشوف ضميره الله موجود بيه لو موجود بيه صنم يغطيه بسم الله. احيانا اكو في داخله صنم من العصبيه والهوى، والا مو سهل يا اخي انا اجيلي الى مسلم، فعل المسلم محمول على الصحه، ما يصير اجيلي الى مسلم راسا اصمه بانه يذبح لغير الله. لا، هذا اللي يدنو الى هذا بعيد عن روح الإسلام. روح الإسلام هو إلى هذا بعيد عن روح الإسلام. روح الإسلام هواية أعمق من هذا وهواية أكثر إنسانية من هذا. طيب، لتكبروا الله على ما هداكم، شلون؟ مو يقول كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم؟ أنت ملاحظ التسخير شلون الله عز وجل سخرها لنا؟ يعني تصور إحنا لو لا تسخير إلا هسه خلي عنك الجاموشة، لا، هاي البقة البعوضة ما نقدر لها، لأن هاي البعوضة أخطر من الجاموشة، تحمل لها فد مليون ميكروب. زين، فلو ما الله عز وجل يهدينا إلى القضاء عليها، يعني التسخير مرة بهداية

عليها، مر بتمكيننا من أعناقها، مر بتمكيننا من ركوبها. تشوف كلها الله عز وجل واضحة لخدمتنا. بعض الحيوانات نمتطيها، بعضها نذبحها لنأكلها، بعضها نستخدمها في حوائجنا. هذا كله تشخير. لو ما الله يشخرها ان احنا نقدر نتمتع بنعم الله؟ طبعا لا، ما اقدر، ما استطيع. انا ارجوك ان اقدر اسيطر لي على جمل او اسيطر على بقرة، ما اقدر ابدا. ولكن الله تبارك وتعالى شخرها لي. وهاي لو مطيها شوية نسبة من الوعي كان اصلا ما انتفعنا بها، كان ما انتفعنا بها من طريقين. هاي لو عدها وعي ما ننتفع بها من طريقين. الطريق الأول تفكيرها بالموت. تمر عليك الحديث النبوي الشريف، لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها سمينة. يقول هاي البهائم لو تتفكر بالموت وتعرف ما تعرفون أنتوا عن الموت، وهي لو مكلفة وعدها من وراء الموت أشياء كان أصلا ما لقيتوا عليها لحمة يذوبها التفكير فعلا. لكن الإنسان وقح، الإنسان وقح. شوف يومية جاي يشوفه يشيله قدام عينه يجندله، وجابه دبه بالرملة، دبه بالتراب من عقب قصره وبيته والأثاث والفخامة، شاله وذبه بالرملة وأهال عليه الترب ورجع. غير يتعظ شوية، ما يمكن ينفعل لخمس دقائق وانحلت المشكلة. من راح نشأ هالربع ساعة شوية انفعل بالمنظر، رجع للبيت مارس أعمال الأولى أبدا كأن لم يكن شيء. كان هذا موضوع الموت. مو الإمام علي عليه السلام يقول كفى بالموت واعظا؟ ما أكو واعظ أعظم من عنده. لكن مع الأسف إحنا ما نتعظ. هاي البهيمة لو علمت به لذابت، فما أكلنا من لحمها شمين. ولكن نحن في واقع الأمر نفكر يعني نعرف الموت ونعرف ما وراء الموت، ومع ذلك ننسى ننسى ننسى. ما يسأل على النسيان نعمة أيضا، لأنه لو ما النسيان مصيبة، لو ما النسيان هم مصيبة. تحطينا إيد على إيد وقعدنا ننتظر الموت، لا تعمرت الدنيا ولا تعمرت الديار. لكن كن بقدر معقول، مو بالعجل، مو نشأ، مو بالعجل أدار ظهره إلى هذا العالم الآخر. أنت بين عالمين، عالم أحياء وعالم أموات. فكر أي وحدة. والتشخير الثاني لا، أن الله دللها لنا. هاي شخرها لون من ألوان التشخير والانتفاع بها. أن ما أطاها شعور، ما أطاها إدراك. لو عدا شعور وإدراك ما أكلنا من لحومها شمين ولا قدرنا نسيطر عليها. شخرها لتكبر الله على ما هداكم، ما هداكم إليه من الوسائل للانتفاع بالحيوان، لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. جن بشر المحسنين شنو؟ هذا يرجع للنظرية اللي ذكرتها لك في صدر البحث، أن الإنسان إذا ذبح البدنة وزع لحومها على الفقراء على الجائعين، يقول هذا بيلون من الإحسان. المحسن بشرة، يعني اللي يطلع من الدنيا وأكو إلى رصيد في قلوب الناس من المحبة من الإحسان إليهم، إيصال الخير إليهم، لأنه يتقرب إلى الله بالضحايا، يتقرب إلى الله عز وجل بالضحايا. كان مر دور من الأدوار يتقرب إلى الله بمن يوالي أهل البيت. مو الحجاج يقول له للشعبي، يقول له بما يتقرب الناس إلى الله في مثل هذا اليوم؟ قلت له بالضحايا. قال لي ايش رايك اضحي لك واحد يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ هذول جريمه هواي كبير. هل كبر هاي الجريمه الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ وهذا تاريخنا جايف لو غيره، جايف تاريخ عجيب والله بالله العظيم، تاريخ يعني يخليك اعصابك تفقدها. هذا كل جريمته ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. ليش؟ لأن إذا قال الحسن والحسين ولدا رسول الله، معناه العرب ما عندهم ترى نظرية انتخاب.
أو نظرية شورى، عندهم نظرية تعيين، يعني الولد يرث وراثة، إذا راح الرئيس ابنه يرث. فيقول لك دولة إذا الحسن والحسين ولد رسول الله، معنى هم أحق بالخلافة. إذا هم أحق بالخلافة الأمويين شنو شغلتهم؟ شنو منا جاية لك؟ جاية منا، صايرة خطرة. الحسن والحسين ولد رسول الله، هاي معناه دولة أولى بالخلافة. ولذلك دقوا على أنتوا أولاد بنت. أنتوا منو قال أنتوا أبناء النبي؟ أنتوا أولاد علي بن أبي طالب. علي طالب أبوكم وأبو أبو طالب جايبكم، جايبكم إلى رسول الله، وأنتم بنو بنتنا دونه ونحن بني عمه المسلمي، معروفة زين. فيقول جابوا واحد مكبل بالحديد، عليه 70 رطل من الحديد، شايلين الحديد منا لهنا. عاينت وإذا هذا من فقهاء البيت، يحيى بن يعمر رضوان الله عليه، يحيى بن يعمر الليثي الكوفي، جابوه. قال له بعدك على ضلالك القديم تقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو أنا أقول، القرآن يقول. قال له لا تجيب لي قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا يعرفها قبلك. قال له لا ما أجيب لك هاي. قال له ومن ذريته إلى أن بلغ إلى قوله وعيشى. قال له القرآن يقول ومن ذريته، يعني ذرية إبراهيم الخليل، يعد عيشى من ذريته. عيشى شلون صار من ذرية إبراهيم الخليل؟ المفروض عيشى ما عنده أبو، ولد من أم بدون والد، شلون صار من ذريته؟ قال له دخل في صلبة من ناحية أمه مريم، مريم ترجع لإبراهيم. قال له هل قد أكو أظهر بين إبراهيم وبين مريم ومع ذلك القرآن اعتبرها بنته واعتبر عيشى ابنه؟ الحسن والحسين ما بينهم بين رسول الله إلا فاطمة، ما تعتبره ابنه؟ أطرق الحجاج. قال له والله ما ظننتك تأتيني بهذا، هذا شيء ما شئت أتصوره. اعطوه 10,000 درهم، اعطوه 10,000، أخذها وهو مكان بالمسجد تولى توزيعها. قال وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. إيه على ابن ها. ولذلك الحسين سلام الله عليه يوم الطف ذكرهم بهالحقيقة هاي، كنوك هذا دم رسول الله ولحمه. كان عندما أكلمكم باعتباري أنا جزء لا يتجزأ من رسول الله زين. ففي واقع الأمر ينبغي أن يكون في تأريخنا رعاية لمن أنقذ هذه الأمة من الضلال ورعاها. والمرء بيش يحفظ؟ يحفظ المرء بولده، إذا راح تحفظه بأولاده. ولهذا يقول ابن أبي الحديد مو كان الأولى ألا ترجع الزهراء مألومة؟ شنو قيمة فدك حتى تمنع منها؟ رحم الله الشريف يقول في قصيدته ولكان الجميل أن يقطعها فدكا للجميل أن يقطعها. كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرمها، يعني أرجوك بلغة تطلب بلغة لأطفالها. يرجعوها كثيرة القلب دامعة العين مهيضة الجناح، ترجع إلى البيت وقد اشتدت عليها الآلام، وإن تطلع تفرغ آلامها تجي إلى قبر أبيها رسول الله.

حلوة وشا الشاب ذل قلبي تشوى. قولوا لقد أزعجتنا بكثرة بكائها، ما يصير ليل نهار بكاء، بنى لا بيتا شماه بيت الأحزان. إلي الشرها الأبيات المنشوبة للإمام.

سيدي بيت واحد للأحزان أقض مضجعك، إذا ليتك ترى بيوتكم بعد واقعة الطف عندما أصبحت بأجمعها بيوتا للأحزان.

ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون اللهم تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

صلى

تراب الأرض يبكي على حاله خلوه تراب الأرض يبكي على حاله خلوه موج الدماء كيتخضى والشمس من شافت ويريدك قطعه

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقضبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

يجري الماء في بقاع حتى تفيض على الجبال، ويسلط القحط على بقاع حتى تعصر فيها الرمال، ويقدر البرد على جهات حتى تصبح الأرض من الزمهرير جليدا، ويقدر الحر على جهات حتى تقذف الأرض منه لهبا شديدا. اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة، تجدها في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في الساقية والغدير، في الماء النمير، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة.

إلى من نرد الأمر إن خاب سعينا، ومنك إلى من نستجير ونهرب. وإن رجائي فيك أنجح مطلب، إذا سد درب أو تحطم مركب. فكل ديار الناس إلا دياركم خراب، وقيعان وقفر وسبسب. وكل حبال قطعت غير حبلكم، وكل أمان غير أمنك مرعب. وكل بيوت غير بيتك أوحشت بها الربع خاو، والمحبون أجدب. وأبواب كل الناس بالبخل أوصدت، وبابك مفتوح وسيع مرحب. وعاد إليك السائلون برغبة، وقد عرفوا مغنى سواك وجربوا.

ليس لسنته تبديل، وليس لعادته تحويل. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه جعل له مخرجا. يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، ويبعث من في القبور، ويحيي الأرض بعد موتها. لا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه ذرة، ولا يعجزه مطلب. من يشاء يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. دعوته عامة إلى دار السلام، وهدايته خاصة لمن أناب إليه. يهدي السبيل ويكفر السيئات، ويتقبل الحسن، ويجبر الكسر، ويصلح الفاسد، ويستر الخلل. يأخذ بالبأساء والضراء، يبتلي بالشدة والرخاء. يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية. يفتح أبواب كل شيء، لأن عنده مفاتيح الغيب. يعلم كل مكنون، ويحيط بكل حاضر وغائب.

أول كلمة إلى المعصوم اقرأ، والكون كتاب، والكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس، فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: أقريب فيناجى أم بعيد فينادى؟ فنزل: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أطعم وأسقى وأهدى وأزدى وكف وآوى وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. ابتلى وامتحن وأفقر وأمرض وأجاع وأظمأ وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: أصبحنا و...

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك،

قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

سأصبح وحيد أمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الدراجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: اختر طاقتك من مصادر طبيعية وسليمة، ولا تلجأ إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمنبهات التي تحتوي على الكافيين التي تمنحك نشاطا مؤقتا لكنها ترهق جسمك على المدى البعيد، واستبدلها بالماء والعصائر الطبيعية والأغذية الصحية التي تعطيك الطاقة بشكل آمن ومستمر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
0: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: يبدأ والآخر من الرشيد فأما.
1: عند الدخول لغسل اليدين بعد تناول الطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفا، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله، فلا تترك أشياء تؤذي العين.
0: أنت والآخر من الرشيد فأمّا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا دخلت حماما خارج منزلك فيجب أن تتركه في الحالة التي وجدتها عليه، وحاول عند استخدام المناديل أن تكون شخصا محافظا ولديك حسن التصرف، ولا تترك المناديل بالأرض. ويجب عليك حمل بعض عبوات العطور الصغيرة في حقيبتك، وفي حالة دخولك حماما خارج منزلك فضع من هذه العبوة في المكان ورش منها، حتى من يدخل من بعدك يجد المكان أفضل بدون أي روائح كريهة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: ابدأ والآخر من الرشيد FM.
1: اختر طاقتك من مصادر طبيعية وسليمة، ولا تلجأ إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمنبهات التي تحتوي على الكافيين التي تمنحك نشاطا مؤقتا لكنها ترهق جسمك على المدى البعيد، واستبدلها بالماء والعصائر الطبيعية والأغذية الصحية التي تعطيك الطاقة بشكل آمن ومستمر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت موظفاً في مؤسسة خدمية أو إدارية أو إنتاجية، فكن عنواناً مميزاً لمؤسستك. ضع أخلاقيات العمل أمام عينيك ولا تتنازل عنها، وكن أميناً مع كل الناس وملتزماً بمواقفك.

0: بعيدك واظهر الاهتمام والجدية والتقدير، ودي عملك كما ينبغي ولا تتكبر على أحد، وكن متعاونا دائما ولا تنشغل بهاتفك في غير خصوصية العمل.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد FM.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما. فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: بطلب من الخزانة الأمريكية، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إدراج حزب الله في لبنان على قائمة العقوبات المعتمدة في العراق، وأوضحت أن العقوبات شملت شبكات تمويل مرتبطة بالحزب تنفيذا لتوجيهات صادرة عن الخزانة الأمريكية طالبت العراق بمنع استمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب. كما أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى المصارف والشركات بتعميم هذه الإجراءات وعدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية. وفي سياق متصل، أحبطت وحدات الأمن السورية محاولة تهريب لشحنات أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وكانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني، وفق مصدر في وزارة الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة عدت لعبور الأراضي السورية، فيما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن مصدرها أو الجهات المتورطة في نقلها. يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي لقاءاته في واشنطن ضمن إطار مساعي بغداد لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها بمسارات الإصلاح وترسيخ سلطة الدولة، حيث بحث رئيس الوزراء علي الزيدي في واشنطن مع رئيس البنك الدولي أتشاي بانجا دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي العراقي. وأكد الزيدي أن الاستقرار الحالي ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والنمو، مبين أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح المصارف سعيا لرسم هوية اقتصادية جديدة تقوم على مبادئ التنوع والإصلاح والاستدامة المالية. هذا والتقى رئيس الوزراء في مبنى الكونغرس رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماستا وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الزيدي خلال اللقاء مضي الحكومة في تعزيز قدرات القوات الأمنية واعتماد منهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق ومساندتهم لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ برامج الإصلاح. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن عددا من أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والخبراء والطلبة المبتعثين ورجال الدين. ودعا الزيدي رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يشهدها العراق في مختلف القطاعات، وأداء دور مشجع لدخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية. وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

0: المهرجان.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: بطلب من الخزانة الأمريكية، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إدراج حزب الله في لبنان على قائمة العقوبات المعتمدة في العراق، وأوضحت أن العقوبات شملت شبكات تمويل مرتبطة بالحزب تنفيذا لتوجيهات صادرة عن الخزانة الأمريكية طالبت العراق بمنع استمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب. كما أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى المصارف والشركات بتعميم هذه الإجراءات وعدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية. وفي سياق متصل، أحبطت وحدات الأمن السورية محاولة تهريب لشحنات أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وكانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني وفق مصدر في وزارة الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة عدت لعبور الأراضي السورية، فيما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن مصدرها أو الجهات المتورطة في نقلها. يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي لقاءاته في واشنطن ضمن إطار مساعي بغداد لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها بمسارات الإصلاح وترسيخ سلطة الدولة، حيث بحث رئيس الوزراء علي الزيدي في واشنطن مع رئيس البنك الدولي أتشاي بانجا دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي العراقي. وأكد الزيدي أن الاستقرار الحالي ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والنمو، مبين أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح المصارف سعيا لرسم هوية اقتصادية جديدة تقوم على مبادئ التنوع والإصلاح والاستدامة المالية. هذا والتقى رئيس الوزراء في مبنى الكونغرس رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماستا وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الزيدي خلال اللقاء مضي الحكومة في تعزيز قدرات القوات الأمنية واعتماد منهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق ومساندتهم لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ برامج الإصلاح. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن عددا من أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والخبراء والطلبة المبتعثين ورجال الدين. ودعا الزيدي رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يشهدها العراق في مختلف القطاعات، وأداء دور مشجع لدخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية. وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: المحار في البحار،
1: في البحار،
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

Sud FM. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد FM.

0: عيوننا والله ما تحلم عيوننا.
1: الرشيد FM.

لا تدور لا تحتار، رشيد أفضل اختيار.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
1: 131 جهاز الامن الوطني تفضل.
2: اسمك ومعلوماتك طيب كيتمان عزيزي، كن مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
3: اسم الإرهاب الكامل.
0: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
4: قد أخذ منك رشوة.
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برتبس شنو؟
6: هذا الهدف مالك
5: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
7: وأنت أيضا لا تتردد.
5: شعبة الابتزاز الإلكتروني.
7: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان شك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
8: جهاز الأمن الوطني تفضلي.
7: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
8: يعني لا تخافي من أي شيء.
0: الرشيدة فأم قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

راديو رشيد في ليلان 92.1 اف ام، راديو رشيد في إمام قاسم 92.1 اف ام.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم دينا ورسولا.

0: الفضيلة وابعثه لمقام محمود الذي وعدته.
1: ماري حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية. العراقية

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: شهد إقليم كردستان العراق تصعيدا أمنيا لافتا، إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي، وبمسيرات انتحارية طال 7 مناطق أبرزها مستودع ذخيرة في طاسلوجة ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة. هذا وأفاد مصدر مطلع بإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية إثر تعرض المدينتين لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع مختلفة، وتوقفت الملاحة الجوية تماما نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي عقبت الهجمات، في حين لم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات بشأن موعد استئناف الرحلات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الموجة 7 من ضرباتها الجوية المكثفة على إيران بمقاتلات ومسيرات وسفن حربية متطورة، واستهدفت الهجمات مواقع مراقبة ساحلية ومنظومات دفاع جوي وبنى لوجستية وجسورا في هرمزغان وبندر عباس وجاسك ويزد والأحواز. من جهتها أكدت السلطات الإيرانية الرسمية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 مواطنين آخرين في هرمزغان جراء تلك الغارات الجوية العنيفة التي طالت منشآت وطرقا حيوية. هذا وأعلنت إيران تنفيذ هجمات انتقامية واسعة استهدفت من خلالها عدة قواعد ومنشآت عسكرية حيوية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين والكويت والأردن وقطر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المتطورة، وشمل القصف قاعدة الصخيرة وتدمير مركز ذكاء اصطناعي ومواقع كويتية تضم منصات هيمارس وقاعدتي موفق السلطي والاعداد الجويتين. بالمقابل أكدت السلطات العسكرية والأمنية الرسمية بتلك الدول تصديها الدفاعي واعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات المهاجمة. نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات لغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تجارية ترفع علم تايلاند بمضيق هرمز. وقالت مصادر مطلعة إن السفينة حاولت عبور الممر المائي الاستراتيجي دون الالتفات للتحذيرات الإيرانية الرسمية أو الحصول على إذن مسبق. وفي الوقت نفسه حذر الحرس الثوري من استمرار إغلاق المضيق بشكل كامل طالما وصل الجيش الأمريكي أعماله وتحركاته العسكرية العدائية بالمنطقة. هذا ودعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى دعم مسار التفاوض وتحقيق سلام مشرف يضع حدا للحرب، مؤكدا أن السلام ليس خيانة ولا يتعارض مع نهج الإمام الحسين، وأن إنهاء شبح الحرب يمثل أولوية وطنية. وحث خاتمي مؤسسات الدولة على دعم فريق التفاوض وتغليب المصلحة الوطنية، فيما شنت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري هجوما عليه معتبرة أن مواقفه منفصلة عن الواقع وتخفل استمرار العدوان الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: مراجعة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: في خطوة تؤكد جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بيئة مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي، حيث رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. هذا ويرى متابعون أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتجاوز الترحيب بالإجراءات المصرفية ليحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا وتزامنت إشادة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد 2 من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة المالية تتضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية خلال قمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين. مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق توم براك أن العراق يقود تحالفا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر ولبنان معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، قال إن هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال عامين.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شهد إقليم كردستان العراق تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي وبمسيرات انتحارية طال 7 مناطق أبرزها مستودع ذخيرة في طاسلوجة ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة. هذا وأفاد مصدر مطلع بإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية إثر تعرض المدينتين لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع مختلفة، وتوقفت الملاحة الجوية تماما نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي أعقبت الهجمات، في حين لم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات بشأن موعد استئناف الرحلات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الموجة السابعة من ضرباتها الجوية المكثفة على إيران بمقاتلات ومسيرات وسفن حربية متطورة، واستهدفت الهجمات مواقع مراقبة ساحلية ومنظومات دفاع جوي وبنى لوجستية وجسورا في هرمزغان وبندر عباس وجاسك ويزد والأحواز. من جهتها أكدت السلطات الإيرانية الرسمية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 مواطنين آخرين في هرمزغان جراء تلك الغارات الجوية العنيفة التي طالت منشآت وطرقا حيوية. هذا وأعلنت إيران تنفيذ هجمات انتقامية واسعة استهدفت من خلالها عدة قواعد ومنشآت عسكرية حيوية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين والكويت والأردن وقطر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المتطورة. وشمل القصف قاعدة الصخيرة وتدمير مركز ذكاء اصطناعي ومواقع كويتية تضم منصات هيمارس وقاعدتي موفق السلطي والاعداد الجويتين. بالمقابل أكدت السلطات العسكرية والأمنية الرسمية بتلك الدول تصديها الدفاعي واعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات المهاجمة. نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات لغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تجارية ترفع علم تايلاند بمضيق هرمز. وقالت مصادر مطلعة إن السفينة حاولت عبور الممر المائي الاستراتيجي دون الالتفات للتحذيرات الإيرانية الرسمية أو الحصول على إذن مسبق. وفي الوقت نفسه حذر الحرس الثوري من استمرار إغلاق المضيق بشكل كامل طالما وصل الجيش الأمريكي أعماله وتحركاته العسكرية العدائية بالمنطقة. هذا ودعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى دعم مسار التفاوض وتحقيق سلام مشرف يضع حدا للحرب، مؤكدا أن السلام ليس خيانة ولا يتعارض مع نهج الإمام الحسين، وأن إنهاء شبح الحرب يمثل أولوية وطنية. وحث خاتمي مؤسسات الدولة على دعم فريق التفاوض وتغليب المصلحة الوطنية، فيما شنت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري هجوما عليه معتبرة أن مواقفه منفصلة عن الواقع وتخفل استمرار العدوان الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس

عشقته قبل لا تعرف الشوب ترى وكفن على طيوف سهر عيونه بجنشوب يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

عليك بجفن السهر نسمت مش على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا خادم الحسين الموفق حسن الترابي كل فجر تغبش عطر باسمك احبابك تمر اشتعل

محمد عشقل يصلون يا حدر بالنبض يا حدر بال اي عمان بروحي لاقيك دوا وعضل ما سميك ضوا حروفك على تفيض نهار على الارض.

من وجد يا شمس ما لمك غروب حياتك حياتك علي ما تشبه اللون أبد بس انت بالكون أحد واضح بالعيون مثل ما يلعذب نبي الفي والبساتين علي وضي المحبين بشر اللي يحبون عشق قلبك يشير عشق يا علو كل الشجر ساجد وصلى.

واحد ومالك بعد ثاني بالدنيا نوجد يا شمس.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: ما الذي جرى يا رعد؟ إنها مجرد فراشة. لم يدخل أحد إلى الكوخ دون علمك أيها الحارس النشيط. هل تتذكر دودة القز التي كنا نطعمها؟ إنها هي كبرت وصارت فراشة. نعم، يحدث هذا التحول أحيانا في عالم الحشرات، لكن الحيوانات لا تتحول إلى طبيعة أخرى، وكذلك الإنسان، إلا إذا غضب الله عليه وأراد أن يحط من شأنه. اجلس في هدوء وسأكمل لك قصة أصحاب السبت. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. فكر الأشرار في أن يلقوا الشباك في يوم التحريم ثم يرفعوها مليئة بالسمك في اليوم التالي.
1: هيا يا شمخون أسرع،
2: أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين.
3: اخفض صوتك، ستوقظ أهل القرية بصياحك هذا.
1: هيا بنا الآن تفرقوا.

0: صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا.
1: وأنا كذلك.
0: أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟
1: نعم، أقصد لا، لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها.
0: شمخون، ألن تصعد معي؟
2: لا، بصراحة أريد العمل مع كبير الصيادين ميمون.
0: كما تحب، أنا لا أرغم أحدا على التعاون معي.
1: لماذا قلت له إنك ستعمل معي؟ سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة.
3: لا، نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الخلجان الصغيرة.
1: نعم، هذا هو الرأي الصواب.

0: انظر انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا.
1: أخرج الشباك في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين.
2: يا للحظ السعيد،
0: لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي.
1: كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت.

0: أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا، لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا.
1: من أين أتيت بهذا السمك يا ميمون؟
0: يا ميمون؟ اسمي كبير الصيادين يا هذا. سؤال عجيب، السمك لا يأتي إلا من البحر، هل عرفتم رجلا يصيد السمك من فوق الشجر؟
1: من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا.
0: هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك.
1: بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت.
0: السمك طازج يشهد على ادعائك.
1: ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم.
0: نعم فعلت ذلك، ما شأنك أنت؟
1: اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لن نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت.
2: سوف يحل الغضب علينا جميعا.
0: إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا.
1: إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها.
3: اسمعوا يا رجال، لنبني جدارا يعزل بين الفريقين.
0: أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل.
1: وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله.
2: إنهم يأخذون مساحة أكبر منا في القرية.
1: دعيهم، لا أريد مشاحنات، لا طاقة لنا بهم. إن أغلب من انضموا إلينا من النساء والأطفال والعجائز.
0: زيدوا في ارتفاع الجدار، لا أريد أن أرى هؤلاء الفقراء ولا أريد أن أسمع صوتهم.
4: رغم وجود الجدار سنسمع أصوات أمعائهم وهي تصرخ من الجوع.
3: لا تنسوا أن فكرة الجدار العازل هي فكرتي.

0: خذوا خذوا واشكروا رب الذي وهبنا هذا الطعام.
1: غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله، أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء.
2: كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة.
3: نعم، فنحن نتدفأ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟
4: بالتأكيد، وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب.
3: أريد أن ألقي نظرة على جيراننا الفقراء حتى أتأكد من بؤسهم وجوعهم.
2: سمعت أنهم يغمسون الخبز في ماء البحر المالح.
5: إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟
1: أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار.
5: لماذا؟
1: من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم.
5: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟
1: معذرة إلى الله.
5: ماذا تعني؟
1: أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا.
5: رأي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة.
6: ما هذا؟ ما هذا الشعر الغزير؟ يا إلهي يا إلهي، لمن هذا الوجه القبيح؟
7: أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني.

0: تفضل تأدب أيها القرد.
1: بل أنت القرد.
0: بل أنت القرد.
1: أنت القرد. توقف. من هذا القرد؟
2: أنا ميمون كبير الصيادين.
1: بل قل كبير القرود.
0: انتظر انتظر،
2: بدأت أفهم. لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود.
3: يا له من ذكاء بالنسبة للقرد. نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟
0: كيف سنظهر أمام الناس بهيئة القرود؟
2: ما دمنا قد أصبحنا جميعا قرودا فلا فرق، لنستمر في الحياة على أي صورة.
1: لا أحد يريد شراء السمك.
0: التاجر قال لنا صيدوا لنا موزا أفضل من السمك.
2: وكيف نصيد الموز من البحر أيها الغبي؟
0: الحق معك، هذه مشكلة كبيرة.
4: أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟
1: لم يتحول سمحون إلى قرد.
2: أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا ليوم واحد.
0: هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا.
2: لا، إن كرامتي تمنعني.
1: لا يوجد للكرامة قرود. عفوا، لا يوجد للقرود كرامة. يا سيد سمحون يا كبير الصيادين.
4: إنه صوت آدمي، كيف هذا؟
1: نحن جيرانك وأهل قريتك، استيقظنا اليوم على هذه الحال.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشر؟
4: كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه.
2: أيها الناس، أقصد أيها القرود، كفوا عن القفز وأنصتوا لي.
1: ماذا تريد يا كبير القرود؟
2: علينا أن نفكر في تدبير حياتنا الجديدة. لقد فرغ الطعام من كل البيوت وغرقت كل المراكب بسبب إصرار البعض على الحفر فيها.
0: كنا نلعب.
2: والعمل، ماذا سنأكل غدا؟
1: هذا سؤال مهم. أقترح أن نأكل موزا وعنبا.
0: عندي فكرة جيدة. نأخذ ذهب النساء ونستبدله بالموز.
1: هذه فكرة ميمونة.
4: حمدا لله تعالى، عادت الحيتان إلى البحر. يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا به الله مع إخوان الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار.
5: لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل.
4: هذا جزاء من يغضب الله.
5: لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب.
4: هيا بنا.
1: يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون.
0: نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام.
1: طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير.
2: أستطيع أن أدهشكم الآن أكثر. سأريكم كيف تخبز الفلاحة عجينها. لنتخيل أن هذا هو عجين الفلاحة، انظروا.
6: هذه حركة قديمة، ألا تعرف غيرها؟

0: رائع، خذ خذ هذه الموزة. أرنا الآن كيف ينجو القرد من الغرق. أخرجوه من الماء لنتسلى به أكثر.
1: أنجدوني أنجدوني، إنني أغرق إنني أغرق أغرق أغرق أغرق.
2: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم.
3: وهكذا صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. أراكم على خير غدا إن شاء الله.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة والشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس.

بهالكيتة قيصر ريح ما بالسيمة وقيصر ريح.

¡Adiós!

0: 그래 그래 오라지.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أم.
2: أرماري حيث تبدأ الابتسامة يولد الجمال مع طبيب أسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة أفاماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك من ضيف يعد لأسنان نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بلهجات دقيقة تضمن رتك. أفاماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كروك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال أرقام 0771011440. فاماري معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة اسمعنا
4: شوية أخبار. مشيد أفهم.
5: في خطوة تمكن جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار قمع المؤسسة الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بنية مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي. ترحب رئيس الوزراء علي الزيدي التفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي الورقي مع إدارة الخزانة الأمريكية عرضا إياه خطة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودرجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل مصارف عراق للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لإعادة التعامل بالدولار بعد استقلال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصري ويفتح آفا للاستثمار. ويرى متابع أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فزيدي يتجاوز الترحيب بالإدارة المصرفية ليحمل رسالة سياسية اقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدينية. هذا وتزامنت إشارة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد يومين من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة مالية تضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرة تفاهم مع شركات أمريكية لقمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراقي لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف سيلة الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة الشركات العالمية بالآفة الاقتصادية لدى للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء

0: جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الكبرى المتاحة قطاعات طاقة وصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبا اتفاقية مع سوريا لمد أبيب نفط أخرى مع شركات أمريكية لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كرايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز، وأوضح أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تتنقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية الداخل بشكل فاعل. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأمنيين ويدعم الازدهار عبر الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالنفط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق كان العراق يقود تحديا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج وتركيا ومصر معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية إن هذا المشروع شأنه تحويل النادي من الشحن عبر مضيق هرمز إلى مسارات بدء وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال عامين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرائد أفهم.

حملوا تطبيق رشيد على هواكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق رشيد متوفر أبل ستور وآي ستور.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حاجه.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: شهد إقليم كردستان العراق تصعيدا أمنيا لافتا، إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة سليمانية إثر قصف صاروخي، وبمسيرات انتحارية طال 7 مناطق أبرزها مستودع ذخيرة في طاسلوجة ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة. هذا وأفاد مصدر مطلع بإلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية إثر تعرض المدينتين لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع مختلفة، وتوقفت الملاحة الجوية تماما نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي عقبت الهجمات، في حين لم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات بشأن موعد استئناف الرحلات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الموجة 7 من ضرباتها الجوية المكثفة على إيران بمقاتلات ومسيرات وسفن حربية متطورة، واستهدفت الهجمات مواقع مراقبة ساحلية ومنظومات دفاع جوي وبنى لوجستية وجسورا في هرمزغان وبندر عباس وجاسك ويزد والأحواز. من جهتها أكدت السلطات الإيرانية الرسمية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 مواطنين آخرين في هرمزغان جراء تلك الغارات الجوية العنيفة التي طالت منشآت وطرقا حيوية. هذا وأعلنت إيران تنفيذ هجمات انتقامية واسعة استهدفت من خلالها عدة قواعد ومنشآت عسكرية حيوية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين والكويت والأردن وقطر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المتطورة. وشمل القصف قاعدة الصخيرة وتدمير مركز ذكاء اصطناعي ومواقع كويتية تضم منصات هيمارس وقاعدتي موفق السلطي والاعداد الجويتين. بالمقابل أكدت السلطات العسكرية والأمنية الرسمية بتلك الدول تصديها الدفاعي واعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات المهاجمة. نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات لغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تجارية ترفع علم تايلاند بمضيق هرمز. وقالت مصادر مطلعة إن السفينة حاولت عبور الممر المائي الاستراتيجي دون الالتفات للتحذيرات الإيرانية الرسمية أو الحصول على إذن مسبق. وفي الوقت نفسه حذر الحرس الثوري من استمرار إغلاق المضيق بشكل كامل طالما وصل الجيش الأمريكي أعماله وتحركاته العسكرية العدائية بالمنطقة. هذا ودعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى دعم مسار التفاوض وتحقيق سلام مشرف يضع حدا للحرب، مؤكدا أن السلام ليس خيانة ولا يتعارض مع نهج الإمام الحسين، وأن إنهاء شبح الحرب يمثل أولوية وطنية. وحث خاتمي مؤسسات الدولة على دعم فريق التفاوض وتغليب المصلحة الوطنية، فيما شنت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري هجوما عليه، معتبرة أن مواقفه منفصلة عن الواقع وتخفل استمرار العدوان الأمريكي.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة وام الحب ممنوع.
0: إنها سعادتي.
2: السعادة اختيها، السعادة اختيها لكل قرار.
0: الرشيد FM.

0: حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة وام الحب ممنوع.
0: إنها سعادتي.
3: السعادة اختيار. السعادة اختيار لكل قرار.
0: الرشيد FM.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: lafla değmez bu aşka.
1: راديو رشيد في بنج علي 92.1 FM.

0: المراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: في خطوة تؤكد جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بيئة مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي، حيث رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. هذا ويرى متابعون أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتجاوز الترحيب بالإجراءات المصرفية ليحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا وتزامنت إشادة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد 2 من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة المالية تتضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية خلال قمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين. مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق توم براك أن العراق يقود تحالفا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر ولبنان معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، قال إن هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجي خلال عامين.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة وام الحب ممنوعة.
0: إنها سعادتي.
2: السعادة اختيها. السعادة اختيها لكل قرار.
0: الرشيد FM.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

اليوم بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتكون

الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الرشيد 91.5 الرشيد اف ام.

0: الرشيد اف ام ينسيك الهم.
1: الرشيد اف

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

وكلام الله بعد ما احكي وياك، واذا وياك يحكي لسانه قصه ام كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، ادور فرصه حتى ترتاح وانساك، وش اسوي لك بعد صارت الفرصه.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في خطوة تؤكد جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بيئة مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي، حيث رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. هذا ويرى متابعون أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتجاوز الترحيب بالإجراءات المصرفية ليحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا وتزامنت إشادة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد 2 من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة المالية تتضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية خلال قمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق توم براك أن العراق يقود تحالفا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر ولبنان معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، قال إن هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال عامين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في خطوة تؤكد جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بيئة مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي، حيث رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. هذا ويرى متابعون أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتجاوز الترحيب بالإجراءات المصرفية ليحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا وتزامنت إشادة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد 2 من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة المالية تتضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية خلال قمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق توم براك أن العراق يقود تحالفا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر ولبنان معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، قال إن هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال عامين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكايه،